ليلي وتحجد منها ليلي فتحجد به نافلة لك هذا أن يبحثك مقاما معمودا منك واجي تد بقدي نين لو نيخي موق بلانم جوك جاب جولي نياري ركا تسجم مجتخ دي تور أي رنغونيم تيابا جنكو تي پراپارل يوونكو تي پراپارل مقاما منكو تي پراپارل موم لا بغ نغا ديفال كوكو خامني جانغ نا سما قصيده يول بوتول نونا يول بوتول نونا بوكو فاو خلا بغ مان موم لا سيغ توبا يول بوتول ني كي تيد بو غودي خلام ديم سي يالا مو ويق مبالان جاب جولي نياري ركعه نافيل تور رانغونم غير راغال يالا يول بوم سي جيلي ياو سون بوروم نغ ما ديفال يول بوكو فاو خا تي كو جانغ سما قصيده غي تكات اتاسيون نغ ديم سي قصيده غي استك قصيده ييب لا سيغ توبا واخ سا نдах خولال ني جانغ نحو خام ناني ني دافني هذا اليوم لا واخ من هذا اليوم داكو معرفال من هذا اليوم قصيده غي ماي بيندي سي جامونو بي سي بيس بي نдах موي قصيده غي بيت بي نيك موي مطلب الفوسي كي نور داري ني نдах بوبا لا نдах جينن قصيده لا واي من هذا اليوم لا واخ سي بيس بي nga xamni kon bis boba la bis boba min hadha al yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuyit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ñi wayefal jaamu yalla gep tal tek seenu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay tarbiya bis bima jangale len nangami nuru daareni jooni istighfar nangam fekk boba ab talibé mo don jang ci man masalikul jinan la ton xomalu mo don jangati ci man dal bëgg ma ray ka ñu dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye ñotu ko def mom sax mu jina ba fa serigne ba far wa mu jina ba serigne ba bama demé muna ñi turu yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mbalum yoré bopam xey bëgga jang ñett téméré nooru daaré ñek ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné go ndaw wara tollu ci liggéey balen seen tiaxani señ tuba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na ba guddii xelam dem ci yow mu wiq mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama qasida yi na am luko fawqa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko seigne touba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasida nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasida te yalla dong tax bi ngui koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey fayé lam la cey fayé man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaaba jop gi nga def lolu ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele seigne touba waye man umpele wumako man mustapha mbay sam sun borom sédé na ni xamna ko cheikh ahmadou bamba wala ma waxon waji ni ko gëm gima gëm Seigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmumako ci daanu jël rek de dede dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxajuk yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu limay def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan seigne touba bam démé gabon talata jimu waccé gabon rek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيد مود بيسام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة من أنيوان تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé yaw Ulumuddin. Ginaa bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam, ñu ndokkel leen ci wéru tedd wu mag di wéru safar al mubarak di ci ndokel al alamul islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatul am li ta'ifatil muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja modi xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aada yi diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wer la wo xamni borom safar mo dox sun digeunte ak safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulillahi sallallahu alaihi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beulë ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'usu billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag mu tedd alquran dama xam ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason na ko waxtane wala dit waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa bu nu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señ ta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulle ak malle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwa kat yi tol ni fe

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا رب، نجيتني من مكر أهل المكر فلك مني دوام شكري. يا المستمعين الكرام، في ساعتي خسيدة أونلاين نعيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، إنا بنو سانت يالله جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام ديلوس نين ولين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تسين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لين كو ديفال ci dimanche bi nek ñu ndokel leen ñaan ak leen sakku ci ñaan xam ngeen ni émission yi wessu mawdu yépp mi ngi jëmon ci magal gi ak lu aju ci magal gi. Yalla defal nu tawfiq magal gogu ñu doon sentu borom indi ko ci jamm. Ñu sant le borom tabaaraku wa ta'ala si ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu suñu kemtu layu katan ci nam ko bëgge won ci ñun. Yalla na depp ak nam bëgge melni kon inshallah ta'ala suñu mawdu tay bu len nexé ñu tuddé ko ahamiyatu sukur, importance sant wala ñu tuddé ko natijatu sukur. Lan moy natija

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.

إيها المستمعين الكرام، في ساعتي خسير أونلاين نأيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام بيض الله ونصره. بكري تري راديو خسيد اون لاين ديلو سن ني نان يون سي سين ايميسيون بي ني تود ميل حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو وارال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان ديالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni man koy ndokkel al alamul islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñ meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam del len ci ndokkelat dina binu genné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci sunu xol lañ ko tibbe xeyna dinañ ko wax bu ni jaxal inshallah ta'ala lolou motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtane xam ngeen ni dimanche bu le wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddug muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نجرين الجد محمد عليه الصلاة والسلام للإنسان في الدنيا والآخرة موضوع نسون موضوع بولي باسي سون موضوع تايرا نبك تي جوك بغ أب ينمت بغ يالا بغ نتو يالا لن لي جري نكي نخ نوار لا ولا سنة لا wala bu dee sunna yi sunna waajiba la wala wala wala mahabbatullahi wa mahabbatu nabi alayhi salatu wa salam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين. آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي نجيتني من مكر أهل المكر، فلك مني الدوام الشكر. هب لي يا وهاب في ساعة السحر، في سر فوق مطلبي والجهر. من علي بارتفاع قدري، وكون أمري كالليالي القدر. اجعل حسابي برجال بدري، ما قد مدى من ضر أهل القدر. والصلاة والسلام على الهادي الأمين، سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوكي جوليدي، بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سيرن وينن يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. Sen mbokk sen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Xam ngeen ni waxtu wi dafa soppiku, dafa daan tambali ci 3:30, legi delu ci wat na ci waxtu ngeen ko miné won mi bu ñenti waxtu jotee, mi 4:00 fi ci Senegal. Ndokel len, ñaanal len, sakku ci yeen ñaan, jéggul leen ci dimanche bi wessu. Dafa fekk ni booba ki nga xamni moy technicien bi nga xamni moy
1: réalisme
0: موضوع تاي ني بغا وقتان لو خامني دانكا خاويس نكو مانا تودي حسنة الاخلاق تي توباب ديكو واخ كريس دو فالور مانام ياقوت جيكو لوتاخ ني تودي موضوع بي حسنة الاخلاق yaqutek jikko moy da am lo xamni da fa xew ci sunu jamono ñu bari jangate ko ni xeyna rew mu amul dara non la ko ñen jangate ñen ñi ni dedet rew mi dafa amul justice ñen non lañ ko jangate ñen ñi ni dedet du lolu moy

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاد العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مودو ميسام حفظه الله ورعاه. Bok auditeur yi radio khassir online delu ci dañu wenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté fi ci Sénégal na bi ñu sante yalla bi ci Mustafa alayhi salam ñu ndokkel leen ci al amul jadid shahrul muharram al mubarak at mo bes ci kep ko xamni ak julit nga ci wéru tedd bu mag bi ñu nek ñu wéru muharram xamnañ ni ga sax wir gi yaram may wuko waye téré wu rek